0: رأسيت ثروبك على دلو دو كولون مي كميني كميني إن صار ما مش كميني كميني لأسيك من يعد دسا ونفس بخلي الزا على أربا في لودو في 35 غراد مبارا اللوم أوفيامنت لادا اللي حفنا الناس مبارا
1: اسبرينسا ونقصة تلات ركو زوا
0: وناتورالمنت بدا يكون عمشا جبال دي حفنا الناس يسبوغا ومانا من أربا نستقصو تبفير أشي لو ميباتو من دلودو يدونا شي شاملو وش ماملوش بونجو كبيرة تدي وشي تقبلوا تبعتونا احنا اللي هدو بياتشير نسي مولين نسي يزوغاو على كدين مش فيرا ما بونجو كبيرة بونجو كبيرة دالودو لل شي اسمو ما نفش اسمو ما نفش اسمو او تيم هاند نحسب يدنا اسمو
1: نحسب يدنا
0: طلعنا
1: طلعنا
2: هلو بونجو جينا اسمنا ماتياس
0: ماتياس
2: كبيرة فلاشية شنين اتا داول البابا هارشي الكاروتسا ومرنا داولا نيزو جيلات
0: ايه تايبا
1: ايديا تايبا نحسب اك بس ستافي
0: سوا لقد جيت عمالي ارجين قتلوا الليلة بروبابل ايه
1: نسبرو لي ايدي ارجين تحت هل ايجا بول ايس كريم
0: ارجا بقتاو تخفر
1: احنا كنا نعملو كونا تكون لد نزار السالي عنا ديارتانا نقا ديفرنتي اما تكون افنتورا تكون سبيها
0: كوبل بطو لنا نايت بالزيرو
1: اطفال
0: اي تاني زمين امش ايك كوبل بطو فو واتساب تانا بدونا فويس مسج فوق او هيت الدي او شي
1: ايوا
0: كوبل بكتارا لسا ري ويرز ماي هاسبند فوق بي بونجو
1: Thank you.

0: طيب اويس سيا شون بول فلمكين تشيب ثريلز على دلودو ذكنات لهر واحدة من عنا اللوم
1: اكو انفكروكم اللوم لا 11 تي في حتى رول تقديمي
0: ايفا يك تكون ويم دا شيك ميني ما يدبدك من طبهم بيب ما الشام شو اللي ولا مش دا شيك ميني
1: ويا ولا مش جرافي

ديسمبر بالديسكا هوم ريكر فوق انا دي 7 بيقول بينا كنت تتكلم دوار التريلر تاع افنجرز دومز داي والافاريش اللي كنت نرى فيها اسرتنا منهم يا كنتي واحد من دوك اللي هذاك ما رايتوش من عمور مور راخ ويقدر لي يصغر جات الاخبار لي التلات بارتي تاع ديون وانكا افنجرز دومز داي داو بشو موتوماني راسر يكون قادين يهرجوا في الاستاز جورناتا ازات 18 تاع ديسمبر سنه وبيانا وانا راح ياري يما الو راح يكون قادين يكومبيتو كونتر شو الشيء ازات داو الجيش فينزو

0: واحدة من الجدة وكل Don't Break Her Heart. كيف دقت تدقوا الخمسة دور نفس نار؟ Good afternoon.
1: Good afternoon للكل هات تيم تمبانا يو تيم مقرون
0: عليا ديم هتربح التمبانا ديك لاجينا فلخر عليا تنزل آسل سو أما جيل وبات تبريفيري فور تشينج ما قبلش مياي تبريفيري
1: مش ما قبلش إينا لاجينا إينا نكا متن هو تورتا ما تانش نهو تورتي ومتن هو تورتا المجرد ما نكونش لاجينا
0: مد ديميك يك نيت آت خطي يتزد يك خنيت فوق خطي يقلي يسفر يا حسرة
1: بالمية up and down down and up
0: ديم يا حسرة وانا قبلون
1: انسوما باتت النشاهات اللي عند بيكري
0: اكو عند بيكري و قلت الناي في شاجك لينا انا كيف سمعت الفيري ما الاول تفات لتبسي ما فوقش اسمها واحدة
2: هاي جايز
1: هلو
2: يرا تيم تمبانا
0: هاي يا دلوم
2: all out ديك الحاجة اللي عندك 2 in 1 أنا جايزك تورتا واجين شيء
0: بروست
2: من سايبا فيرو ومبات خسرك اكتر واش يقول لك لستون كومي فوق اكتر
0: ديك فيرا ديك فيرا
2: ما طيب من سمبانا يا جايز
0: نقبل مياك بيرفتامين ديك فيرا وكول ياش فلخر ديك الاكسترا كارب ديك اللاجينا مبات تفقك اكتر جيبك فون في كولو كاب تتمول
1: طرقو منعشي نحسف يو توبا يو ما تهبيش
0: فيرا ايفا ايفا ديك التيب زبين ينحسب درايتك عش زبين اقبض مسي بسير وخب حفناي سيارة وكل دربة نحسب ديم درايت نيكول التمبانا تي التمبانا ديم حتير بح ديم ديم
1: لا لا لا لا امقرون
0: لا سيك
1: من اللي تسمع نقجبون تلخاك وواي ليش انت تيكون
3: هيت ميوزيك از Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Mamo. We're always there.
4: Say it, but say it with style. With 18-karat gold jewellery from the Gold Market. See a wide selection of stunning gold jewellery for that special gift or special occasion. The Gold Market, your trusted gold destination.
5: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Birkirkara.
6: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
3: Life can be busy, loud, always on the move. But there's one place where everything feels right. Your home. With BNF Bank's home loans, flexible and fixed-term rates, owning your place might be closer than you think. Visit bnf.bank and book your appointment today. Terms and conditions apply. Your residential immovable property may be repossessed if you do not keep up with repayments. Think carefully before securing other debts against your residential immovable property. BNF Bank PLC is a credit institution registered in Malta and licensed by the MFSA to undertake the business of banking in terms of the Banking Act 1994.
7: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50% on a wide range of TVs, appliances, electronics and more. Grab your deal at ultimate.com.mt or visit one of our stores in San Juan, Paola or Orme.

هناك باش نبداو الليل تاعنا في يمكن ليربان اوف ستاديوما. كيف هنا كيف كانت الجورناتا تاعك؟ نسبيرا اللي كان لك جورناتا من الاول ياكله ما يمبورتاش توش تنكويتات في كلش على كلش وبدا من الجديد هذا اش تخسب هنا بقى سولت هنكون نتنزم لك كومبانيا سلاشرا هناك ولسه هنكمبلي مع اوليفيا دين من اي نيد فور.